0: التغيرات المنتظرة في حالة الطقس بتونس.
1: في المناطق الشمالية سماء غائمة وعواصف فوق المرتفعات.

0: صوت قوي جدا لهند. وهند احكي لي انا على المفاجأة.
1: هو بالنسبة لي أنا مفاجأة، هو شريط جديد مع الأستاذ والزميل يوسف.

إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا تضرب لكم موعدا كل يوم من الاثنين إلى الجمعة من الواحدة إلى الرابعة بعد الزوال مع برنامج علبة أسطوانات ميديا صندوق البريد 2055 طنجة المغرب. راسلونا واختاروا الأغنية التي ستروق أصدقاءكم. ابعثوا ببطاقة بريدية تحمل أسماءكم عناوينكم وأسماء من ترغبون في إهدائهم أغنيتكم المختارة. نذكركم بعنوان علبة أسطوانات ميديا